صوت اليمن للإنتاج والتوزيع الفني يقدم لكم الفنان محمد الحرازي في شريطه الجديد زوروني. صوت اليمن للإنتاج والتوزيع الفني، الجمهورية اليمنية صنعاء، تليفون 209 484.